فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوائی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دا بید کنویجی تیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نویجی نشکا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي جراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي ليبي جراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أتعلم

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

كرباً إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ديناً إلا قضيته ولا مجاهداً في سبيلك إلا نصرته ولا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: بياني من بسرداهات لسر فترة إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي فاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوش بيستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

لا يادي لدايك بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من صلى الله تعالى عليه وسلم.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي دايمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم كردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

واتا لراستي دا اواني كا ايمان و باورين حناو واوانش كا يهود و جولكن اوانش كا نصرانين اوانش كا صابئن صابئا اوانن كا فرشتة پرستن جاهر كام لم دستانا او ايمان داران او ايمانان هي بخواهي كورو بروجي دوائي وعملي صالحين هي كردوي چاشان هي بلان مغير جولك كانش بخواهنا هاتنو ريبازي دنداريان گرت برو شويني پامي خوا دوا پام كوتن هروها نصارا مسيحي كانش اواني كخواهن بشون كوتي حضرت عيسى ازانن اوانش بخواهنا هاتنو وشويني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كوتن كحضرت عيسى بصريحي آيات مجدي هاتني داوا هروها اوانش كصابيان يا فرشتة پرستن يا استيرا پرستن اوانا اگر بخوانا هاتنو شن آيني توحيدو خوانا سيكوتن ايمانا بخواي قورهنا خالق يمكونه بديه نري اموجوده بديه نري انسانا باشان ايمانو باوران هنا بروجي قيامت كحقو راسية وباوران هنا بچمك كان تري ايمان وعملو كردوي چاچان كرد كارو كردوي جوانان انجام دا معنوى اوانش هاتن رزي ايمان داران اوانا باداشتين للاي پر وردگاران هيا خواهي گورا رنجان بزايان ادا و ترسيان نابد و خمو خفتو پجارا روحان تيناكت قواتا ام ايمان بخواهي گورا سبحان و تعالى و ايمان بقيامت اگر بریکو پیشی لناخی هر انسانی که جیجید بو او حتما پالی پیوانه بوی به تاریزی ایمان دارانه و براستی ایم ایمان دار بطابتی دینی جولک و دینی مسیحی اگر قرار به اوان نفسنا بهشت ایم جچین چونکه ایمان دار ایم مانان باورم محزتی موسا هیا و پیغمبرانی نوی اسرائیل همویان هي هل وها باورمان بحزتي عيسى هي باورمان بو معجزان هي كا لسدسي اوا روي داو بإذني خواهي كورا هل وها قصابي اكانش ايمانيان هبو بيو ريگي دينيان قطوية دبرو شويني يشيغ لپیغمبران كوتبن اوا اما پیغمبران همويان ريزيان هي للامانو باورمان بسر جميعان هي ببي اوي كا قمان من هبه لراسي دروسيان بتايبتي اوانيان كا لقرآن باسيان هاتوا جا قواتا اگر جولك بس لبهاشت امش اچين چونك باورمان با حضرتي موسى و پیغمبراني نو اسرائيل هي اگر قرار بمسيحي كان بسن امش اچين چونك باورمان حضرتي عيسى و با معجزاتي و با همو اوشتاني كوا انجامي داو بزدي خواهي گورا همو هي قواتا خطر لوي اوان باوران بخواهي گورو با روجي قيامت نبي اوان لما ترسيان چونك باوران ما محمد نبي صلى الله عليه وسلم و دجاتي پيامكي بكن اول راستيا لخطري چي گوريان ام پيامه گشجيرا پيامي اسلام پيامه چي گشجيرا پيامي اشتوايا لقال همو اينا كان حتى كاتك واد صلاة شيبه بزور كس مسلمان ناكا بلكو بقناعاتو بتوضيحو بحتى مجادلش كباسي هاتو دائما فرمي بالتي هي احسن يعني بجوان ترين شيوا بشويشي همنانا بشويشي كرز لمقابلك بقري وانا زاني خودة سبيني ابو شويا ام پياما پيامكا كسرجم پياما عسماني كان لعميز قرتوا و هر کسي شويني ام پياما بكوي زررنا كات هر کسي شويني ام پياما بكوي کساني شي چاق درچن کسي شي چاق بي کسي شي کردوا جوان بي کسی که بید که خلق مطمئنی پیه کاد و رازگوی ازانه نبراو اگر امتی اسلام ببینن مونه چی جوان لدینداری و صلاحات او خلقش چه گاور چه جو چه بوزی کان اوانی تر لوانی هم اسلامی نشتیدی نبید و با هوی تعامل و اخلاقی جوانی ایمان داران و بلو اسلامی او کاته ایتر لقیامتا پاداشتیان بزاینا چه خمو خفتو پجارا روان تناکا ترز روان تناکا بلو پرستاحتو خوشو شادیا جیانی همیشهیو نبراوا لگل گنجیتیو لاویتیا لگل
او پر تندرستیه لگل جیانشی آسوده دبنسر. دعای و خواهی گوره فرمید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر غريق نيلا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو.

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

لا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی حتا روز دوای صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لألقي جمارة سطو فازده همين دا بدداري برستان شاد بومو سرطة دا وكارم لخواي مهربان همو لايك من بختورو آسو دي هردو دنيا بكات خواي قوره ايمان من سلامت بكات ايمان و بيرو باور من داب مزرينت دلو درون من بنوري قرآن روشن بكاتو روشتكان من بروشتي قرآني برازينتو داوال اخوی مهربان که این همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی اگ بپارزید خواهی گوره بخاطر لطفو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتو لهشوین اکی دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکاد استمکاران لناو برید لهشوین اکن خواهی گوره شفاب و نخوشکان بنیرید ندارکان داراب کاد بخانولانکان پیان عطاب کاد کش دارکان کش کانیان بوچار سر بکات خواهی گوره بخاطی لطف و بزهی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهند عاقبت خیر مان بکات خوش بستانم لدرجه بابت کان مان سبارت بوانکانی جیان تبشی پنجا پینجمینی وانکانی جیان داین ما منصای رحمتی در مصطفى سواعي برحمة بيت لا خالق تردا لو حالو باراني كافيسا انسان تيا وليا بيت يعني خوي بدور بقريت ياخد لدسينا دا لخالق تردا دليت لدو حالو باردا لود برز مبه تكبرد نبه يعني خاكيانا بجول روا يكميان كاتك اركك بجيه هيني مادام اركي سرشان تا پیویز ناکد خود بزل بزانید ارکی سرشاند واجبی توی پیویزا باو پری خاکیتی و بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوینکان فرمان برک کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به حولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگی که اکنوا لود برزانه ما ملا اکات او براسی نا پسند و نا بجیه نلای خواه مقبول و پسنده نلای خلقیش مقبول ود لای خلق و لای خواه گورش نا پسنده گواتا کاتک ارکک بجیه هینید لو کاتتا لود برزمه با خاکی با دو هم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزمه با خاکی با خاکی انا معمولی غلاب که مادام او دود برز نیا مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متوازعه توش متوازعانه لگل یاداب نیشه لخاله کترا اگر چی لم خالیه لم دو خاله ده لم دو حالو بارده پیویسه لود برز نبی بلام لدو حالی تر ده پیویس نکد تو خاکی بی کات رو بروی دو جمونه کد ابی توا الویا تواضع دور نابینت تو لبرکانی جنگیت رو بروی تجمنی گستاوی تو ناکر لویده تو خاکی بیت ابی تو براسی بعزتو بخبری چون بلی لخو رازی بونه و رو بروی تجمنی کدو بیت تو وکاته کش لگلو برزک آدانی شید کسی که ازانی زور خوی بشد ازانی لود برزا کانی چون بلی منت بسر زوی آکا بسر یا اروات لکاتی که لگل او جور کسان دادانی شید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانی یعنی هرگیز کسی کلود برز بو هرگیز میال لخواری و دابنی شید بلکو اگر لسری شودان نشید لپالی و دابنی شا حوشانی یک تریبه تو خالی که گرنگا لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو بار دا کار بکا او هول زور بده یعنی لدو حالو بار دا هول بده کارکان زیادتر بکیت جدي تربة وأخم خور تربة وزياتر جدي با ولهمان كاتا يعني سعي وهولا كد زور تربكا يا كم يعني لكاتي دعوة كدني علم وزانس دا زور هول بدا دعوة كدني زانس دعوة كدني علم كبير غمر صلى الله عليه وسلم في شزار فرصة صالو أوان دا فرميتي دعوة كدني علم فرزيك لسر مسلماني كاو أفرد أو براسي أبي كم ترخميتيانك بلكو أبي هولا كان زياتر بكيت نابي هیچ قناغی لقناغکان جیان هبه توبلی من ایتر تیگیشتم و پیگیشتم. نخیر. لهمو کاته که انسان پیویسی با علم و زانسته. گوکو تراوه هر کاته کسی گوتي من ایتر فیر بوم من عالمم اولی بیا ایتر نقطه یا لوتکی جاهلیت و نفامی. حیا او کسا. چون که براسی ناکرد. جیان بردوامه و جیان برو پیش اروه و جیان گرانکاری زیادری تیا اکره که واتا ابی لگل تو لگل گران کاری کن جیان دا زانست و علم کشت زیاد که بایه لدعوه کردنی علم و زانست دا اولا کاند شرب کروا دو کار پر ریز و شکومندی کن او کارانی که شکود برزکاتوا او کارانی که ریز زیادتر اکالنا و خلقا لو کارانی کمتر خمیمه که خولت زیادتر بکه او کارو چالاکیانی که شکومندیت پی ابخشید او کارو چالاکیانی که ریزت با اگرینه تو ریزت با زیاده که لو که تانشه تو حول بده که یعنی چون بلی کارکانه چرپ کره و زیادری بکه چون که هموی لبر جواندی خوده خاله که تل دو حالو بر کم بکره و دو شیوه یا دو شد کم بکره و لجیان تا یکم زورخوری لزورخوریه یعنی زور ما خوب راسی خواهی گوره فرمی يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لها مشتكى زيادة روي خرابة لبرو بتعبتي لخواردنا زور خوري يكك لو دردو نخوشانيك أمرو خلقي توي أنالينه وخلقك زور يشاري نخوشي وبهوي زور خوري أو زور قرنق أبي عقاليبي أو بيوندي بصحة جستة وهي بيوندي بتندرسي خوته وهي دوهميان له لعب أمشان خالكي قرنقا براسي له لعب كم كروه ما يلا كسيكي يعني هرزبي ما يلا كسيك بيتك يعني شون بلي له لعب تزور بيلجيانتا بلكو هول بدا كمي بكروه شونك قرنقا إنسان بزاني شون ما ملاكات ناكريكاتا كانت بله لعب بري تسر أواني يعني له لعب أبيتا كالاي بالايا رنج بخسارا رنج بخسارا أو كسيكا زوري نيكا تكاني بهدر أدات بشي با له لعب وقالته وقبو هزلياته يعني بشيكي زور لجيان أبي جديبي نابي له لعب تهبت يعني أويكا بله لعب جيانا باتسر أوا يعني وكو دلو جنابتان وكو أعجاليكي ليدت هیچ معیارک بو عقل و سلیقه و بو جدیت نهیده تو دوشت پاشکوت بکا بو روشگار دوشت پاشکوت بکا بو روشگاری دهاتوت یکم تندروسیت اها تندروسیت دوهم گنجیتیت یعنی پارزگاری لتندروسیت بکا بو اوی که اجید به تندروسی و بجید لهمان که تا گنجید بفیرو مده لفرمودي بيغمرة هاتو صلى الله عليه وسلم كأفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بغنيمت بقرن بيش اوي بينشد بسرع بيت شبابك قبل هرمك جنجتيت بيش بيريت صحتك قبل سقمك تندرسيت بيش نخوشيت وغناك قبل فخرك دولة منديت بيش هجاريت كأمزوزر قرنقا دولة مندي او كاتكت بارد لدستعيا بفي روي مدى لكاري خير وشاكا سلفي بكا وهروها فراغك قبل شغلك تزبطاليت بيش سرقاليت جاريوها كأتي زورت بدا سواب الله ممي بفي روي عدي نا بك بدا سكوت وحياتك قبل موتك جانشت بيش مردنت دوشت بخيامات باشا كوت بكا زانستكت سلوت سامانكت بعلم زانستكت أتواني بحش بكري لهمان كاتا أتواني ببيتا وفنابا أهل دوزخ لبرو أو علم زانستي وري أقريد أو زانياريني وري أقريد أو كتب خانة قوريكا داناوا أو براسي كاتك إخوانيتوا كاتك كومال كتب إخوانيتوا كاتك بدواي يعني زانياريا أقريد ستشعوي جورا جور إخوانيتوا لبجوندي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانكت ما يلا سروتو سامانكت لتسبشت سروتو سامانكت بو آودان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خوا بكاري بهنا او زور زور كرنجا سروتو سامان زور قوريا زور قوريا كهلا خالي بيشو اوتمان دس كوت دولة مندي تبيش شاري او دولة منيا او سروتو ساماني لدستايا كامتي بيبكر بهاشي بيبكر اتواني شي زور قوري بيبكي هل يارمتي داني هجارو بيكرا بو دروس كردني مزقوتو تاب خانو نخوش خانو ريقاو بانو شاكرني ريقاو بانو يارمتي داني منالي هتيو يارمتي داني قنجا كان بو بروسيها وسرقيري ازاني او خلقي اما او انديك يارمتي تسيكي منالكي هتيو ادات يعني بلايا وقرنية كا يارمتي قنجي قداد كا بروسي حوصل كري انجام داد باوربكا يعني باوربكا بلايا وخشكا برزا كان يارمتي دارين قنجي كا بروسي حوصل كري انجام بداد كو ملغا لفساد اپارزي ازاني توش خيري كي قورا اكيد لو بارش دا لبروا خيرا كان من با جورا وجورو بردوان بر كواتا سلو تسامانكت بو كامت باشاكوت بكا وكوت راوا مالي تبي بروج رش بروج سختة لدو حال دا قريان كاري قرينة بلسرد لدو حال دا كهتي كشتي كبيني دو حال بيني قريان زو تأثير تينكا مرجني وابه قريان جنك كهتي لشتي هاوارو غازنة اكات جنان عادة زور پنابو قريان ابن لبروا بقريان عاطفة ند قريت بريار بدي لسرشتي لوانيه کاریکی زور ناپسندی کرده به بگریانه که بیوه پرده باشی بکن بحثه که من لونیه که تو عطفل نبه باشن بلان بحث من لو حالته که یعنی او زور شی نوشفور رکا باشده بلان لوانه لجیر او گریانه ده شکی حشر ده به لبروه لوه ده معاطفیانه معمال مکه دو هم یعن گریانی تو مدباره که تک دزگیر دکرد تو مدبار که دزگیر دکرد تاوانی که انجام داوه ام کسا أقريو ألعليتو هاو عركاو اسم نكدو ألو حالاش دا أبي أقال لبي أما بتايبتي بو داد وركان زور قرنقا بداخوا علم جاريوا هي لدادقا كان دا يعني تاكي دادور يا خشكي دادور يعني عاطفة إقري بتايبتي لواني ترغيري بيقري كاتيك أفرد أبينيكا يعني قوة بشان دا زور مظلومة لبرو براسي ابي قيامت تان بير بيت دا دورا كان اغا تان لي بيت برامبر بتومت باري بهم اشيوا باور بدو حالت مكة با بيكنيني ظالم باور مكة بيكنيني ظالم او بزانا او كاتيك لقل خلق بيكني بزانا كا ظلم زيات ركات بيكنيني دلتن اوش كسيك زور دلتن يو بلام بظاهير خنده خات سلی و کانی دویش باور بک بکنی نمکه. به کرداری شو تویانه باور با بکنی نیسالم و با خوشی زستان مکه. یعنی که تک زستان هست که کشوه وای کیزور کشه و احتمال مگهیتر یعنی لبرکا کشوه وای کیزور ساعت دروز نبی اگر لساعت تن دروسید. دلت پیوست مکه مگه تنها بدو کار و نبیت. لتمند ده تنها دلت بردوش تو پیوز بکن بخواه و پیغمرکی بخوشه ویسی خواه و پیغمرکی که او زور زور گرنگه یعنی تنها لطمند ده تنها خواه و پیغمرت خوش بوید تنها دلت پیوز که بخواه و بپیغمره و صلی الله علیه وسلم لیک حال ده هیچ تک مکه زگل یک شد کتی مردن تنها امید رحمتی خواب لكاتكاكا إنسان برو سرمرق الرواب ئیتر هیچ ئومێدێکی بە هیچ کەسێ نەبێت تەنها ئومێدی بە ڕەحمەتی خی گەورە و بە لوتفی خوا و بە بەزەی خی گەورە بێت. فێڵ و تەڵەکەی شەیتان ئەزیزانم، شەیتان پیلان و پلانی زۆری هەیە. خی گەورە لە قورانی پیرۆزا فرمایان وەلا تەتەبیعوا خطوات الشەیطان، شوێن پیلانەکان و پلانەکانی شەیتان مەکەون. خۆ ئەمرەکات واتە ئاگات لە پیلان و پلانەکانی شەیتان بێت، چونکە پیلان و پلانی زۆری هەیە. هەر کەس سەرکەوتوو بوو لە ناسینی ئەو پیلانانی شەیتاندا، ئەو کەسێکی ناجحە، فائزە، سەرکەوتووە. لەبەرەوە بزانە شەیتان پیلانەکانی چین و شەیتان کارەکان ئەوانەی کە ئەتباعی شەیتانن پیلانی زۆریان داڕشتووە، تۆری زۆریان فڕێداوە بۆ ڕاوکردنی خەڵک بە تایبەتی ڕاوکردنی گەنجەکان، ئافرەتان. ئەبێ ئەو پیلانانە بناسن، نەکەونە ژێرباری ئەو پیلانانەوە وریابن. گۆڕانکاری ڕاو سەرنج وەکو گۆڕینی سەروایە لە لای نەزانێکی کەلەڕەق. یعنی کاتێک تۆ کەسێک ئەبینی کە زۆر کەلەڕەقە و زۆر نەزانیشە، ئەگەر تۆ بتەوێ ڕێیەکە بۆ بگۆڕی، وەکو وای سەری لێ بکەیتەوە، لەبەر خودی لەگەڵا هیلاک مەکە. هەرگیز هەوڵ مەدە گۆڕانکاری لە ڕێی نەزانێکی کەلەڕەق بکەیت. مێشکی خۆت ماندوو دەکەیت و کاتەکانیشت بەفی ڕۆ دەدەیت. لەبەرەوە بەڕاستی کاتی ئەتەوێ ئیسلاحیەشی بکەیت، بزانن ئەو کەسا کێیە و لە چ ئاستێکی تێگەشتنایە. ئەگەر زانیت کە هەوڵدانەکەت بەرهەمدار ئەبێ، ئەو هەوڵی لەگەڵا بدە. بەڵام ئەگەر تۆ بزانی کەسێکی نەزانە و هەمان کاتە کەل ڕقیشە، خۆتی لەگەڵامان بمە. خی گەورە هەمولاکمان موفق بکات، سەربەرز و دامزراوی هەردو دنیامەکە. اللهم ئامین. خۆشەویستانم لێرەدا کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارانی، تا ئەڵقەیەکی تر هەمولاکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرین. وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەت اللهی وەبەرەکات.
1: لە مانجی لەدایک بوونی فەخری کائینات.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كوماكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا ريگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا وعن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

فتان هەبوو ئێمە لە خزمەتتانە هەین بۆ وەرگرتنی پەیوەندیەکانتان. ئازیزان و خۆشەویستان، باسێکمان لە ذیلوەجهەین. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمێ پێتان بڵێم شەڕ ناسکێیە، خراپترین کەسکێیە. عەرزیەکەم بەڵێ فەرمی ذیلوەجهەین، خراپترین کەس ئەو کەسانن کە دووڕوون. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أم برويك وأج برويك. واتلا أصلا إنسان مسلمان أبي دام مزراوي جاء أم ذي الوجهين حالته يقبو كاتب بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشريفي شو مدينة كومالك لما نبيدابون أجينا أو كتفسر دمي كبيغمبر لما كابو خلقي دو صنفو، يا صنفي مؤميني راسقين، يا صنفي بباوري راسقين. واتە هەردوو جیهەتەکە دیار بوو، ئەمە بێباوەڕ، ئەمە باوەڕدار. بەڵام کاتێککە چوونە مەدینە و مسلمانان دەسەڵاتیان گرتە دەست، کۆمەڵێک پەیدا بوو، جورئەتی ئەوەیان نەبوو ڕوبەڕووی پێغەمبەر بوەستنەوە بڵێن ئێمە بێباوەڕی. وەلا هەمان کاتیشا ناخەکەیان بەهۆی ڕیئاسەت و بەهۆی تموحی دنیایی و بەهۆی کەم سەلیقەی خۆیانەوە تەسلیم نەبوون بە شەریعەتی ئیسلام، بدلوا بيان لقل شريعتي خوابن بوي امانه بيان او ترى منافقين. كاتي اجيت خزمتي قراني بيروس لها سرتي صورتي بقره دا باس لم سي صنف من بوكات. صنفي كم كمسلمان كان الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وبالاخره هم يوقنون، وصفي مسلمان كات اخر. باشان يت السر صنفی دوهم که بباورانه که امانن هرچنه بیان تا انذرته هم ام لم تنذر هم لا یومن، بیان ترسینی و نیان ترسینی بروانه. صنفی سهمیش من بو باسکات بلام سگه سیری او چن مقطعایتا که بچن آیتی که کود باسی کافره کن، بلام بچن آیتی که مفصل باس لمنافق کانه که سپیشان باسکا امانه کومالیکن یخادعون الله و رسوله، يعني خواه و پیغمبری خواه بخلطين بلام خواه نخلطين. ام صنفة پیدابو لمدينة دا، ام صنفة كبیدابو سر کرده كان پیابو پیانو عبدالله كوري سلوليان پیابوت رئيس منافق كان بولو پیش ادعای رئاستو سروكایتی خیلقی خواه کرد. بلام كاتی که پیغمبری خواه گد چوه مدينة کز لدوری کونه بو و کز یوشی بو نگرد لیرا ام پیوکت دجایتی که جر بجری پیغمبر بلام لسری شو زمان لوسیک بو بو تیگدانی مسلمانان عذابو و دائما کشی دروس اکد. ام منافقان ام منافقی که عقیدهی بود، ام سینفا لدولتی اسلامی لزمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو ولا لما خیلی شهر بو لولاتی ایما ورده ورده ام دور روانه هم سانو جاری تر پیدا بونو. لچکاتێکە لەو کات لە هەر کاتێکە ئیسلام گەشەکات خەڵک بەرەوڕوو ئیسلام بێت کۆمەڵێک پەیدا ئەبن کە زمان لوسن بەسەر ڕاڵەتی ئەڵێ مسلمان، بەڵام لە ژێریشەوە مسلمانیتیان جێبەجێ نی. وەیسێ لە جیهانە مەسەلەن ئەڵێن ئێمە لە دژی ئیسلام نین، دژی مسلمانانی تۆنڕەوین، ئێجا فەرقی چییە؟ بەڵام لەلایەکەوە ڕزە ڕاستەخۆ نادەن لە ئیسلام، ئەڵێ لەلایەکی تر لێدەین. ام حالته دروز بو اما نفاق عقيده خوا پنامن بده ور قران پیروز ده و یور بس اکات بو من که افرمی و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام. کومل هن خلقی من يعجبك قوله، يعني سر السر امیلی بقسکانی قسكاني او نريكو بيكا او نبي احتراما او نزماني لوسا وهروا حتى امانه الانشي ويشهد الله على ما في قلبه، على خو الشاهد بمطلق الاسلام وهو الد الخصام. بلام خرابتني كسانك زور ركابري يودك. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كاتي كيشكالة تولدو كونو بس الزوية أرون دائما فيتنيو آجاوو بيمتمانيو فساد دروسكن

فخرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا لا إله إلا الله وديني بيغمبرما محمد صلى الله عليه وسلم لسر التي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوشبونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکر.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهایتو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكافرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: اي اواني باورتان هناوا پشت ما بستن بكسانك خدا خشمي ليا قرتونو دوستاتيان مكن بيگومان اوانا نا اميدو بهيوابون لپاداشتي قيامت هر وكو كافران نا اميد بون لقرانوي نشتجي كاني غورستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا بپاچيو بيگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا.
1: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
0: أي أواني باورتان هناوا بوچيش تيك دلينو أنجامي نادن بوچي گفتارتان دجي كردارتانا.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
0: خشمو رقيشي قوري للاي خدا أوي كديلينو نايكن.

بيريان بخروا كاتق عيساي كري مريم بنوي إسرائيلي ود منيش براسي بيغمبري خدام بو سر ايوا راستي توراتيش دسلمينم كالبيج من دا هاتوا هروها مجدداريشم ببيغمبريك كدواي من ديتو ناوي أحمدا كتي كاتق ببلغو نشاني تيرو تواو معجزي آشكرا و بيراغاندن وتيان أما جادوية چي آشكرايا.

0: بقالي دم نوري خدا بكجنوا خياليان خاوا خدا نوري خوي آيني خوي تواو دكاتو ديچس بينيت هرچند كافر ببروكان بي سغلط بنو بيان ناخوش بيت.
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
0: ارو خدایا پیغمبر کی خو روانه کردوا ها ور لقل هدایت رن مو یو آینی حق و راستی ده تا سری بخات بسر همو آینو برنامه کاند هر چنده مشرک و هاولگران پیان ناخوش بیت.

0: عدن ذلك الفوز العظيم
1: اوسا خدا لغناه هلاكانتان خوش دبيتو دتان خاطه باخه کانی بهشتوا کچنده ها ربار بجیر درخت کانی دا تید پریتو جاریه اروها کوشکو تلاری خوش و رازا وو پاک و خاوین لباخه کانی بهشتی عدن دا براستی آویا سرکوتنو سرفرازیو دسکوتی گورو بیس نور
0: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
1: جاشتي شي تري شي كحزيل يدكن اويش بخشيني سركوتنا للاين خدا و كردنوي ولاتان ودلكانا او مجديش بدا بايمان داران لهمو سردميك دا غير ايمان داران لي ببرين بو ايني خداي مزن

أي أواني باورتان هناوا كاتيك كبان درابو نويج للروجي هيني دا ايوا بپلبچن بدم يادي خدا وو واز لك رينو فروشتن بهينن چونك اوكارتان چاك تربوتان اگر بزان نو تيبگن.

0: اوان سویندی درویان کردو بقلغانی خویانو بو هویو بربستی خلچان کردو لرعبازی خدا براستی اوی اوان دیان کرد کاریجی زور نا پسندو نا بجیبو
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
0: او حالتش يان بوية تيدا دروز بوا تونك سرطا باوريان هنا لو دوا حق يان پوشيو كافر بونوا بهوي اووا

كاتيك دان بينيت سيما ولشو لاريان سرسام الدكات كاتيك ايش دان اقصى او اندد دم بازو قصزانن او جوه دقريد بو قصيان دلي داري وشتي بديوار دا هل بصير دراون او اندد لترسو بيم دادا جين هر هاوارو بان جيك بكريت هر باسيك بيتا پيشوا وادزانن دجي اوانا اوانا هر دجمنن كوابو خوتيان لي بپارزا وريايان با خدا بيان كجيتو لناويان بريد آخر بو چی واده کن؟ برو چوه لادران؟ بو چی باوری دامز رو ناهنو لر ربازی راز لاددن؟

0: يعلمون
1: او دور وانا دلين سوين بخدا اگر قرأينا وابو مدينة دبيت اوي كاد صلاة دارو بالريزو بياو معقولة او الدرب كاد لشار كبير ريزو بيد صلاة ديارة كبو حالشوا بجداري غزايان كردوا بنات شاري يا بو تماعو آشو بنانوا او دوروانا نازانن كا عزتو دا صلاة پاية داري هر شاي سي خداو پیغمبر كيو ايمان دارانا.

ايو كساني كبا ورتان هيناوا ايو بتو بو پشيمان يچي پختو دلسوزان وروب كنوا خدا نزيك پروردگارتان لهلو گناه كانتان خوش ببيتو بتان خات باخ كاني بهشتوا كچندها ربار بجير درختو كوش كاني دا دروات روجيك ديت كخدا پیغمبرو اواني لخزمتي دان خجالتو شرمزار ناكات نورو رونا چيان ددرو شيتوو ديتو دچيت لبردمو لاي راستيانوو دلين پروردگارا ام نورو رونا چيمان بو زياد بكو ليمان خوش ببا چونك براستي تو دسالات دبسر هم مشتيك دا هيا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دور كوتينه وليان بومان بيتاقد ببن بيتشواني ام خالانا همويان هر يكيان للايك ودقمان لئدا خوشويسي من دلي دورو برمانا كالا بيتوا لسا اخوايا بالرحمي خود الرحمن يبدي لقنا حكان من ببوريد عقبت من بخير بيري قرفتاري كان يجيان من شهر سر بكي خوايا درقاي الرحمتي خود بسر من ابكيتوا خوايا لم تنعانا وتالوكي ام التي تيكوتو بدس ام دا صلاة دارانوا درگای رحمتی خود بسر من آکیتو، ام جو ناخوش لسر من هال بگری. خواه دل من خوش کی، خندب خیت سر لی و کان من، بی تاقتی لد لکان من نهیلی، آقریو، آرامیو، هرزانی و خوش گذرانی، برجنی بسر من. خواه قهر و غضبی خود من لسر هال بگری. خواه بر رحمی خود من ملامان کی، با گناهی خود من ملامان نکی. ای خواه آسمان کان مزی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: صلوا عليه شافي الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة
2: لا يادي لدائقوني پیغمبري خوشويستو سرور من درود و سلامي خواهي لسر بي پیوستا ناخودرونو بيرو روشت من راست بينوا

لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خوالي سر بي جي خويتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوان ترين كاني خواي جورو پروردگار
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاة خواي جورتان لسر بيد إيمان داران برا خوشكاني مسلمان خوشحالين كزارشي تريشاتين وخزمتان لألقيشي تازو نوي برنامي لسائي ناو جوان كان بو اوي زياتر خواي خو ما بناسين بيقومان او ناوانا كبردوام لخزمتيان داين و اگر جوان شعر زايبين ليانو و معنى كي بزانين بيقومان كاري غري لسر روشت و هرسوكوتي شوين كوتواني هيا بويا كاري غري ناو جوانا كان هان دربو كارو كردوي جوان لسر انساني مسلمان لم القيادو لخزمتي وي برزا دشين خزمتي شي تر لناو بيروزا كان اوي جناوي الوهاب الوهاب وهاب واتا بخشر خداي قورا بخشرة الوهاب صفة وهروها مبالغية لسر وزن فعال واتا بخشر بلام باندازة بسنور خواي قورا نعمتكاني ببرام برد بخشت نعمتكاني خوا زورا حساب ناكرن الوهاب يشكل لنا وبيروزا كان كسيزار لقرآن داهاتوا سيزار لقرآن داهاتوا والوهاب وهروها ناوي المحسنش ناوي المحسن وكفعل هات ولا قران ده واحسن كما احسن الله اليك شاكا كارب لقى الخلق اروك تشون خوي قبل ساكا لقى توكر دوا ناوي بيروزي الوهاب المحسن الجواد الجوادش بمعنى بخشين وسخاوت دي او الى فرموده ده هاتوا او ناو مباركه وهروها ناوي المعطي واتا او خوايك عطايه او خوايك دبخشه او خوايك وشدد ببران بركاني او خدايك العفو والرحيمه يمل سعي او نام مباركانه دا لسعي الكريم الجواد المحسن الوهاب المعطي باسي سخاوت دكين باسي بخشين دكين باسي شاككاري دكين چونکه براستی یما لا ناوجوانکان کاریګری هه لسری انسان مسلمان که خوای خو ناسی که او خدای او دی پرسته خوای که زور بخشره به اندازه او که او مسلمانش ده بخشه رنگ دانه ویل سر ده به ده بخشه و ما انفقت من شیء فهو یخلفه چونکه خوای ګوره فرموی هر شته که ای بی بخشن خوای ګوره جګ بوتن خرابو ده کاته و و چونکه بخشین نشانه راستی ایمان و صدقه برهان رسول الله فرمویتی صلی الله علیه و سلم مال بخشین بلگی ایمان یعنی نشانه صدق ایمان ام صدقه لصدق یعنی نشانه راستی او کسی که براستی او انسانی چی ایمان داره دبخشه چونکه اوانی که دبخشین او مال قیامت خوان او دانده کنه و اوانی که ورده گرین او ما دنیا آوردن دکانه و بوی ببخشه قیامت خود آوردن کرده و اوی که دبخشی او مالی توی دائما انسان هول داره که سعی بکه و دبخشه لبرو و یه مش لسای او ناوجوانه و لسای او نامبارکه و الوهاب خدای بخشر دبی یه مش بر دوام بپی تو آن بخشین من هبید چون که انسان که بخشینی هبو معنای وای کسیش نفس برزه انسان نفس برز به بلام لود برز نبه نبه تعبدي دينار و درهم نبه تعبدي دينار و دولار يعني ببخشه چونك براسي جهادي مال لپیش جهادي نفسه ويه اگر انسان نتوان مالكي ببخشه نتوان نفسي خوي بخشه لپنا ايب اسلام ده او بخشينا كالاپياي واي درز کردوا كبراستي انسان نازانه چون كاته باسي اوانه ده كا يما خومان برچاوي ده كوه هشام كور عبد الملك كاتك خليفه مسلمانان بو رحمتي خوالي به طبعا خليفه مسلمانان بردوام ده شنو جمعه وجماعته دەچونە بەیت و وەکو دە سەڵاتدارن یەسانە بوون کە واچاویان بەو شوێنانە ناکەوێ ئەم خەلیفە هیشامە جارێکیان لە بەیتە لە تەوافە چاوی کەوت بە سالمی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی عومەر سالم کوڕی عەبدوڵڵا عەبدوڵڵاش کوڕی ئیمامی عومەر کەواتە نەوەی ئیمامی عومەر کاتێک کە سالمی بینی چاکو چۆنی ئەمانە خەلیفە فەرمووی خەلیفە یعنی گەورەی هەموو ئەوڵاتانە فەرمووی ئەی سالم چت دەوێت داوا بکە ئەو من خەلیفەی موسڵمانان بوو چت دەوێت داوا بکە سالم وتی وەڵا قوربان جا وەڵڵاهی شەرم دەکەم لە ماڵی خواداوا لە غێری خوا بکەم سبحان الله ئەو نەفس بەرزێ تەماشا کە شەرم دەکەم لە ماڵی خوا داوا لە غێری خوا بکەم ئێمە ئەو حیسابانە دەکەین یعنی ئێمە ڕئیس جمهور پێ دەڵێت چت دەوێت دەڵێ قوربان وەڵای خانوویەک و سارەیەک و باخێک و بندیوارێک و بەربەنیوەیەک و مووچەیەک و ئەم جۆرە شتانە ئێمە داوای دنیا دەکەین بەڵام ئەو وتی قوربان وەڵاهی لە ماڵی خوادا شەرم دەکەم داوا لە غێری خوا بکەم ئێ دوای تەواف تەواو بچوونە دەرەوە دەرەوەی بەیت خەلیفە فەرمووی دەی خەلیفە هیشام ڕئیس جمهوری ئەو کاتە تەشبیهات دەبێ وەکو ئێستا کە بەراورد ناکرێن چونکە ئەوان دیندار بوون خەلیفە هیشام وتی دەی سارم ئەوە ئێستا لە هاتینە دەرەوەی حەرەم چیت دەوێ لە دنیا داوا بکە تا بۆ تی جێبەجێ بکەم سالمی کوڕی عەبدوڵڵا ڕەحمەتی خوا لێ بێ فەرمی قوربان من دنیام لە خاوەنەکەی داوا نەکردووە کە ئەڵڵاه جەل جەلالوهو دنیام لە خاوەنەکەی داوا نەکردووە کە وەهابە کە بەخشەرە چۆن داوا لە کەسێ بکەم کە خاوەنی نییە خۆ دنیای تۆ نییە تۆش بەجێی دێڵی تۆ بەجێی دێڵی من لە خاوەنەکەی خۆیم داوا نەکردووە چۆن لە تۆی داوا دەکەم سەیری ئەو نەفس بەرزیەکە خەڵکینە خەڵکێک مانەیە خواخوا بگاتە دەوڵەمەندێکی خواخوا بگاتە کۆمپانیایەکی خواخوا بگاتە مەسوولێکی خۆی دەکا بە کۆیلە زەلیل داماو سەرسواڵکەر دەپارڕێتەوە سبحان الله ئەها خەڵکێکمان هەیە جاری وایە لە کاتی ڕەمەزاناندا لە کاتی مەوسیمەکاندا دەبینی لە کاتی کە زەکات سەرفترە و خێرا داواژە کرێ خۆی دەکا بە کۆیلە دەڵێ مردم لە برسان نەفس نەزم یعنی سەرسواڵکەر خۆی سوک دەکا ئەوانن ماستاوسی ئەوانە دەبنە کۆیلە بۆ پارەی بەس پارەم دێت هەموو شتێک دەکەن بەڵام ئینسانی نەفس بەرز ئەڵڵاه ئەمە ئەم مێژووە تەماشا کە ئەم پیاوەکە نەفسی بەرز بە دەبێت تا دنیا باسی کەین بۆ چونکە ئەو نەفسی بەرز بووە لەبەر ئەوە ئینسان دەبێت لە ڕاستی لە ئاستی دنیادا لە ئاستی ماڵی دنیا نەفس بەرز بێ و ببەخشێ ئەو کە ئەوە دنیای نەویستووە چی هەبوو بەخشی بێتی ئەوە بەڕاستی لە سای ناوەجوانەکانەوە کەڵە پیاوی ئەوە دروست دەکا بەڵام ئێستا خەڵکانێکمان هەیە بەداخەوە سەرسواڵکەر بەس پارە عالم بۆی شێت و هارە ئی خۆم بۆ خۆمی تۆش دەخۆم کورگاکە بۆ شوێی دەبەی بۆ شوێی دەبەی ئەو کەسەی دنیای داوە بە کۆڵا تەنیا کەوتووە لەو خەبرە چۆڵا بەڵێ بەداخەوە ئێستا خەڵکێکی سەرسواڵکەر نەفس نزم دوو لە ڕووتان زۆر بووە خۆزگە نەفست بەرز بێ بەڵام لووتت بەرز نەبێ بەڵێ لە سای ناوەجوانەکان ئەم ئیسلامە لە سای ئەو خواناسینە کەڵە پیاوی ئاوا پەیدا دەبێ عەبدوڵڵای کوری ساڵح دەڵێ سەحیبتو اللەیث عشرین سەنەتەن لا یەتەغەددا وەلا یەتەعەشا ئیلا مع الناس ئەڵێ بیست ساڵ لەگەڵ ئیمام لەیسا بووم بیست ساڵ لەگەڵ یا بووم ئێوارە و بەیانیان هەرگیز بەتەنیا ناینە خواردووە لەگەڵ خەڵکە ئەی ئێمە دەڵێم کوربا بە ئەمڕۆ چورە و با هەر خۆم بی خۆم و ئەی برژێن با کەس نەزانی و هەر خۆم بی خۆم گۆرە کاکە چا ئەو ئەڵێ بیست ساڵ لەگەڵ یابووم نانی بەتەنیا نەخواردوو ئەمە سەخاوەتە بەخشی وێتی کاکە وەرە وەڵا نانی چ خۆشمانێ با بڕۆین لە ماڵەوە نان بخۆین تەماشا کە عەزیزەکانم ئەمە بەڕاستی زۆر جیاواز لەگەڵ خەڵکانێکی دنیایی دنیا پەرز سەرمایەدار ڕەسمالی نمونەیەکی تر لەو نمونانە کە نمونەی بەخشینە نمونەی سەخاوەتە کە ئیسلام کەڵە پیاوی ئاوا پێدەگەێنێ ئیبن عومەر ومانە جێڕەتە خوالیان ڕازی بێ ئەن ڕەجولا سەئەل نەبی سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەی ئیسلامی خەیر پیاوێک پرسیاری کرد لە ڕەسوڵ الله سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەی ڕەسوولی خوا چ شتێک لە ئیسلامدا زۆر خێرەتە ئەنجامی بەین فەرمووی تۆطعیمو الطەعام وتەقرەئو السەلام عەلا من عەرەفتە ومن لەم تەعریف ناندان بە خەڵک سەخاوەت نەجابەت ئەنجا سەلام کردنیش لەوەی کە بیناسی و نەیناسی مەبەستمان لێردا ناندان و سەخاوەت و نەجابەتە پیسکە و ڕەزیلی بەڕاستی جێگەی بەزەییە بۆچی کۆ دەکەیەوە داماو بۆچی کۆ دەکەیەوە ئەزانن جەماعەت سێ کەس لە دنیادا ڕەنج بە خەسارن سێ کەس لە دنیادا ڕەنج بە خەسارن چه نو سی کسا یکمیان غیبتکار که تو غیبتی کسی دکی خیر چاکان بو او دسی کواتا چاککانی او بو غیبتکراو چو غیبتکار رز بخسارا دوامینیان او کسی کوا مند دکا بسر خلکا دلی که اکا من اوام مایتیو که مندت بسر اکد خیر اکی حمی بطال دو بتو صفر دو بتو هیچ دو بنامینه تو سیمینیشان ایسانی رزیلو بخیلو سروک او رز بخسارا بو لدنیا دا بفقیری در جیا لرزی فقیرانا لقیامتش در رزی دولمان دا حسابی لگل دا کرد چکه لدنیا دا زوری ها بوا هر وکو فقیریش در کوتو دا ماواتی رزی خوینان نخوارد و دلن نه ماسی نوزی تو زرش و دلن تا ایسا لنا بحر بدلی خوی تیرین خوارد و لعو دلن بدا بشم نکا وکو اوانا وایا ام رزی لو بخیلو سروکانا لدنیا دا لگل لرزی فقیرانن لقیامتش لرزی دولمان دا کان حسابی لگل دا کرد او زار رنز بخساری که اول لعقل لعش کشوا کوی کرده و بلام بوی چی بزهر و مال دالشی بی وفا بو خوی تیری نخوار بو مال دالشی بی وفای بزهر بو خوش ورس و میره اگر بو خود باشو سیار و خواردن و خو خانو ویلا پشتی بیو نیشاوا لبر او دائما ایسا هول دا نفسی برز بی ببخشه چونکه اوی دی بخشی مالی توی خلچینا اوی بزهر من میراتا بوی دائما ببخشن بو اوی بر دعای فرشته کام بکون همو روزان بیانیان یواران دو فرشته ایشان اوی ایشان دلی اللهم اعطی ممسکن تلفا خواه اوی دی گریتو مالکی فوتینی اوی کش دفت دلی اللهم اعطی منفقا خلفا خواه اوی دی بخشی پی بخشی اما دعای که فرشته دعا دکا ایشی اویه سن فرشته ایشان اویه دلی خواه اوی دی بخشه پی بخشه خواه اوی دی گریه تو لیب گریه و اما دعای ملائکته چکه شیطان دائما دا ترسینه شیطان دائما الشیطان یعیدکم الفقر دا ترسینه دلی کوره شر و هرای و مبخشه و بخوا بخوش دعای تیند بوده و او اردشی زوری اگر دعای اردک اسپیلی داو نخوری بکلگ نه ای والله اگه بدبخشی به هر بخوش بدخوار ده باشتر بو بلام الله والله یعیدکم مغفرته خواهی گوره مغفرت و فضل تان پیدا لیو بلام شیطان وعدی او تان داداتی دتان ترسینه ببرسیتی بترسیتی بلام خواهی گوره مجده لی خوشمون تان داداتی مجده او تان داداتی ای خلچینا ببخشن پیتان دبخشین وکو کانیو آوه کانیو حتا لبری بروا بیر حتا لبری بروا آوکی زیادتر دبی بوی مترسا او شیطانا او خیالاتت بود روز دکا دلی اگر ببخشی مالکت کم دا بیتوا بلام رسول الله فرمویتی مال ببخشین کم ناکا هر وکو چون در میو همو من میو منه میو در میو اگر او همو شخلو چلکو چالی لیده که و جوان جوان تماشا اگر دنیا چند او میو لیده تو کات ایبرن بلام پی با قوت دا بیت اگر نیبری برکی با کالگ نایا تماشا کس سبحان الله يعني لبروا دائما انسان ببخشه چونك خداي اما الوهابه بخشرو بسنور ده بخشه خداي اما الجواد زور سخيه خداي اما الكريمه زور سخي و چاك و خوان كرمه خداي اما المحسنه زور چاك كارا خداي اما المعطيه عطاي زورا بخشيني زورا پيداني زورا خزينه كان همو الهي الله جل جلاله بوه لسعي او نام مباركة با ايمش ببخشين او اسلام او فرمان دكا كده فرمي خوش و اسلام فرميتي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سوين بخوا ايمانك اي تواونية من بات شبعان وجاره جائع بوخوي تير بيو روش بكاتوا شوانا تير زيرانك شي برسي بي الله چون دبی تو تیر بی جرنا کشی لبرسم ببری اما اسلام دل دبی منیش بجیم توش بجی همو من بجیم بلام غیر اسلام تماشا دکی عالمی کفر بپلان بپیلان جان و گوزرانی خلق قرز دکن خیران درز دکن شر و آجاو درز دکن بو اوی کوا خلق کم بیتوا بو اوی کوا خلق جیر دسته بیکن با کویلا سیاستی برسی کردن با کردینن گوزرانی خلق گراندکن شد گراندکن آبلوقی آبوری دخن اصر خلق لپی ناو جیر دسته کردن و با کویلا کردنی خلق حتى نخوشي وكورونا درس كدو كاتي خوي بو اوي كوا خلق لنا برنم بازارك بازار يعني هبي درمانك يعني بفروشي شر درز كان بو اوي تشك يعني بفروشي انزار خلق برسيد كان بو اوي خلق بيت كويلي اوان بيت جردستي اوان يا انزل لك حتى تنانت خدمه گزاري كانش گراند كان نرخي او كار با گراند كان جاري وايا بهموش و يك لرگي بازو خراج و لرگي رسومات و ما پاري خويدوي بلان پاري تو نادا اما چه شكه و همي پلاني خوان ناسانو بيدين كان ور لسر دري اين تو غاز بينوت النبي چنا خوش خزينت به سوال كربي اما اسلام پیمان دلیل به همومان امام ببخشین همومان بجین جانش تحقیق کرنویا بزنی تا خودتو پیاوی قیامتی یا پیاوی دنیایی یه چیل زنای چی پرسی خوربان من به چی عبزنم پیاوی دنیام یا پیاوی قیامتم والله وقتی خود زنی وقتی تو حزقی ورگریم پاره بی وقتی والا عید حزقم ور بگریم وقتی آویک ور دگری دنیای پی آوردند کاتوا آویک ای بخشی قیامتی خوی پی آوردند کاتوا تی آبا خود از این دخواه پیاوی دنیا پیاوی قیامتی استعش که دبینی خالتشی نه شر شری دنیا شری پاره مل ملانی و منافس او بز مرز میکار شری پاره و کرسی و دسالات شری کاسه و خاصه شری کرسی کلیره بالا بوشوی دبن دب همون مبجین با همون پیکوا یعنی جان که کرتا بزنن که او خدای امدی پرستین خدای که کوهابا بخشره بخشینیشی بسنوره به اندازه خزانه کانی لای او بوی او خدای کتو دی پرستی مسلمان که او اند بخشره او اند سخیه او اند خاون کرما بیناسو او زا او صفته چاکه بالا تویشا رنگ با تو توش ببخشه با مالو دنیا لبا خلطه بیو لدلتا نبی چون که اگر لدلتا بو دبی ببنده دینار و درهمو رسول الله فرمویتی تعیس عبد الدینار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخطيفة هاي لنا وشي يعني رسوا بي شر مزار بي بندي دينار ودرهم وبروكون اما تشي بلام اگر بندي خدا بيو مالو دنيا كشد لخزمتي ديني خواو لخزمتي خلقا بكاري بيني او هم بو بخشينا عبادت دكي خوكاك عبادتها نجرو جونيا او تا اسلام دنيا يك صدقة وخيرات وصرف ترو زكاة ام دنيا شدانا بو اوي همو خلق برجيا بلام بي دينان خلق برسيده كان دخواي غورد پارن يا ربي خويا بخاطر نوازوانا كانو صفات برز كانت با اسلام و ايمان و مانجني و مانبريني يا ربي خويا بخاطر ناوي الوهاب اي مجلوك سنه بين كبخشنده بينو ببخشين يا رب العالمين خويا بركات خير مال وحالي او كساني كده بخشن اللهم امين والحمد لله رب العالمين
1: لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم با سیرته جیانی بکینوا منهجو برنامه جیان من صلی الله تعالی علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: لو نقطه سهما كوت ما مباسي خلقي زورا كاين بيوي واهي مثلا لدى برسي او اومي وانت كيبو او بوتي هاتبو بمالتان او باسي شي تانكرت الكاكا ما اشي تونيا ميكا مقصان كاري تونيا من مجبور دو دروبوبكم شفتي ناير هم مقصان ام برسي انا مكا ايشي كايشي تونيا تدخلي تيا مكا ايشك علاقي بتونيا باسي مكا كاري كتو تركو كما لا يعنيك بيغمر فرمي اخلاق جواني لو دا ايشي كايشي تونيا لينا برسي تو نيكي ما برسي لي اقل نبي وسلي خوالا برنا وجوانا كان يخوي دلا كان ما مكاتو خوالا دلا كان ما نرمكي يا الله
1: يا الله
0: يا رحمن
1: يا رحيم
0: يا ملك
1: يا قدوس
0: يا سلام
1: يا مؤمن
0: يا مهيمن
1: يا عزيز
0: يا جبار
1: يا متكبر
0: يا خالق
1: يا بارئ
0: يا مصور
1: يا غفار
0: يا قهار
1: يا وهاب
0: يا فتاح
1: يا رزاق
0: يا عليم
1: يا قابض
0: يا باسط
1: يا خافض
0: يا رافع
1: يا معز
0: يا مذل
1: يا سميع
0: يا بصير
1: يا حكم
0: يا عدل
1: يا لطيف
0: يا خبير
1: يا حليم
0: يا حكيم
1: يا عظيم
0: يا غفور
1: يا شكور
0: يا كبير
1: يا علي
0: يا حفيظ
1: يا مقيت
0: يا حسيب
1: يا جليل
0: يا كريم
1: يا رقيب
0: يا مجيب
1: يا واسع
0: يا ودود
1: يا مجيد
0: يا باعث
1: يا شهيد
0: يا وكيل
1: يا حق
0: يا قوي
1: يا متين
0: يا ولي
1: يا حميد
0: يا محصي
1: يا مبدئ
0: يا معيد
1: يا محيي
0: يا مميت
1: يا حي
0: يا قيوم
1: يا واجد
0: يا ماجد
1: يا واحد
0: يا صمد
1: يا قادر
0: يا مقتدر
1: يا مقدم
0: يا مؤخر
1: يا أول
0: يا آخر
1: يا ظاهر
0: يا باطن
1: يا والي
0: يا متعال
1: يا بر
0: يا تواب
1: يا منتقم
0: يا عفو
1: يا رؤوف
0: يا مالك الملك
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: يا مقسط
1: يا جامع
0: يا غني
1: يا مغني
0: يا مانع
1: يا ضار
0: يا نافع
1: يا نور
0: يا هادي
1: يا بديع
0: يا باقي
1: يا وارث
0: يا رشيد
1: يا صبور
0: يا ستار خايل برنا وجوانا كاني خوت درقاي دلمان كي توبو اي او قرآني تيبچه ويا مشقالي كاني بيغمري تيبچه خواهی توفیقش من بی میوانداری مالی خوازور کن لبرنا و جوان کانی فت خواه بر دعای ملاکی خیر مام خی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لايش وآزار ازيتيان اداي اشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو ايمين زان اسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو ايمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت ابد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی هتا روزی دوای صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لألقي جمارة سطو فازده همين دا بدداري برستان شاد بومو سرطا دا وكارم لخواي مهربان همو لايك من بختورو آسو دي هردو دنیا بكات خواي گوره ايمان من سلامت بكات ايمان و بيرو باور من تاب مزرينت دلو درون من بنوري قرآن روشن بكاتو روشتكان من بروشتي قرآني برازينتو داوال اخوی مهربان که این همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی اک بپارزید خواهی گوره بخاطر لطف و بزی خوی بزی بحالی مسلمانان بیتو لحشوینی که دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکاد ستمکاران لناو برید لحشوینی کن خواهی گوره شفاب و نخوشکان بنیرید ندارکان داراب کاد بخانولانکان پیان عطاب کاد کش دارکان کش کانیان بوچار سر بکات خواهی گوره بخاطی لطفو بزهی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهند عاقبت خیر مان بکات خوش بیستانم لدرجه بابت کان مان سبارت بوانکانی جیان تبشی پنجاب پنجمینی وانکانی جیان داین مامنصای رحمتی در مصطفى سواعي برحمة بيت لا خالي كتر دا لو حالو باراني كافي ويسا انسان تيا وليا بيت يان خوي بدور بقريت ياخد لدسينا دا لخالي كتر دا دليت لدو حالو بار دا اللود برز مبا تكبرد نبه يعني خاكيانا بجولي روا يكم يان كاتك كأركك بجيه هيني مادام أركي سرشان تا پیویز ناکد خود بزل بزانید ارکی سرشاند واجبی توی پیویزا باو پری خاکیتی و بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوی نکن فرمان برک کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به هاولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگی که اکنوا لود برزانه ما ملا اکات او براسی نا پسند و نا بجیه نلای خواه مقبول و پسند نلای خلقیش مقبول ود لای خلق و لای خواه گورش نا پسند گواتا کاتک ارکک بجیه نید لو کاتتا لود برزمه بخاکی با دو هم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزمه با خاکی با خاکی انا معمولی غلاب که مادام او دود برز نیا مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متوازعه توش متوازعانه لگل یاداب نیشا لخالی کترا اگر چی لم خالیه لم دو خالده لم دو حالو بارده پیویس لود برز نبید بلام لدو حالی ترده پیویس نکه تو خاکی بید کات روبروی دو جمونه کت ابیته و اهلی به تواضع دور نبیند تو لبرکانی جنگید روبروی تجمنی که وستاوی تو نکره لبیده تو خاکی بید ابی تو براسی بعزتو بخبری چون بلی لخو رازی بونه و روبروی تجمنی که دو بید تو وکاته کش لگلو برز کاده آنیشید کسی که ازانی زور خوی باشد ازانی لود برزا یعنی چون بلی منت بسر زوی آکا بسر یا اروات لکاتی که لگل او جور کسان دادانی شید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانی یعنی هرگیز کسی کلود برز بو هرگیز میالا لخوار یو دابنی شید بلکو اگر لسری شو دانی شید لپال یو دابنی شا اوشان یک تریبه تو خالی که گرنگا لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو بار دا کار بکا او هول زور بده یعنی لدو حالو بار دا هول بده کارکان زیادتر بکیت جدي تربة وأخم خور تربة وزياتر جدي با ولهمان كاتا يعني سعي وهولا كد زور تربكا يكم يعني لكاتي دعوة كدني علم وزانس دا زور هول بدا دعوة كدني زانس دعوة كدني علم كبير غمر صلى الله عليه وسلم في شزار فرصة صالو أواندا فرميتي دعوة كدني علم فرزيك لسر مسلماني كاو أفرد أو براسي أبي كم ترخميتيانكي بلكو أبي هولا كان زياتر بكيت نابي هيش قناغي لقناغ كان جيان هبي توبلي من إتر تيغيشتم وبيغيشتم نخير لهمو كاتك إنسان بيويسي با علمو زانستا وكو تراوى هر كاتك كسي قوتي من إتر فيربوم من عالمم أو لبيا إتر نقطي يا لوتكي جاهليتو نفامي هيا أو كسا چونك براسي ناكرت جيان بردواما وجيان بروكيش أروى وجيان قرانكاري زياتري تي أكري كواتا أبي لقل تو لقل قرانكاري كان جيان دا زانست علمه كشت زياتكي بوية لداوة كدني علمه زانستا أولا كانت شرب كروا دو كارا برزو شكو من دي كان أو كاراني كا شكوت برزكاتوا أو كاراني كا ريز زياتر أكالنا وخلقا لو كارانيا كم ترخمي مكا حولت زيادة بك أو كارو شالك يعني كشكو من ديت في أبخشت أو كارو شالك يعني كريزت بو أقرينتو ريزت بو زيادك لو كاتانشاتو حول بدك يعني چون بلي كاركانة شرب كارو زيادة بك چونك همو إلى برجوان دي خودا خالي كتل دو حول بار كم بكارو دو شيوة يا دو شد كم بكروا لجيانتا يكم زور خوري لزور خوريا يعني زور مخو براسي خواهي قولا فرمي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لها موشتكا زيادة روي خرابة لبرو بتابتي لخواردنا زور خوري يكاك لو دردو نخوشانيك أمرو خلقي كوي أنالينه وخلقك زور دوشاري نخوشي وبهوي زور خوريوه او زور گرنگ ابي عقل ابي او پيوندي با صحت و جستت وحي پيوندي با تندرسي خوت وحي دوهميان لهو لعب امشيان خالكي گرنگ براسي لهو لعب كم كروا ما يلا كسيكي يعني هرزبي ما يلا كسيك بيتك يعني چون بلي لهو لعب زور بيلجيانتا بلكو هول بدا كمي بكروا چونك گرنگ انسان بزانه چون ما ملاقات نهکره کاته کاند به لهو لعب بری تسر اوانی یعنی لهو لعب ابیتا کالای بالاین رنج بخسارن رنج بخسار او کسی که زوری نی کاته کانی به هدر ادات بچی با لهو لعبو گالتو گپو هزلیاتو یعنی بشی که زور لجیان ابی جدی بی نه به لهو لعب تهبیت يعني أويك بله لعب جانبا تسر أوا يعني وكو دلوي جانبتان وكو أعجاليكي ليده هيج معيارك بو عقلو سليقو بو جديد ناهيلتو دوشت باشا كودك بو روشقار دوشت باشا كودك بو روشقاري تهاتود يكام تندروسيت أها تندروسيت دوهم قنجيتيت يعني بارزقاري لتندروسيت بكا بو اوي تأجيد بتندروسي و بجيد لهمان كاتا جنجيد بفي روما دا لفرمودي بيغمرا هاتو صلى الله عليه وسلم كأفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بغنيمت بقلن بيش اوي بينشد بسرع بيت شبابك قبل هرمك جنجيتيت بيش بيريت صحتك قبل سقمك تندروسيت بيش نخوشيت وغناك قبل فخرك دولة منديد پیش هجاریت که اما زور زور گرنگا دولمندی او کاته کت بارد لدستایا بفیروی مدا لکاری خیر و چاکه سرفی بکا و هر وها فراغه که قبل شغلت دزبطالیت پیش سرقالیت جاری وها که اتی زورت بدستوی والله ممی بفیروی آده نا بکا بدستگوت و حیاته که قبل موتی جانی شد پیش مردنت دوشت با قیامت پاشکوت بکا زانستكت سروت سامانكت بعلم زانستكت أتواني بحشت بكري لهمان كاتا أتواني ببيتا وفنابا أهلي دوزخ لبرو أو علم زانستي وري أقريد أو زاني عرياني وري أقريد أو كتب خانة قوريكا دان ناوا أو براسي كاتك إخواني توا كاتك كومال كتب إخواني توا كاتك بدواي يعني زانياليا أقريد ستشعوي جورا جور أخواني توا لبجوندي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانكت ما يلا سروتو سامانكت لدس بشت سروتو سامانكت بو آودان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خوا بكاري بهنا كأو زور زور كرنجا سروتو سامان زور قوريا زور قوريا كأهلا خالي بيشوا وطمان دس كوت دولة من دي تبيش شعاري او دولة منيا او سروتو ساماني ده دستايا كامتي بيبكر بهاشتي بيبكر اتوانيشي زور قوري بيبكي هلا يارمتي داني هجارو بيكرا بو دروس كردني مزقوتو تابخانو نخوشخانو ريقوبانو شاكرني ريقوبانو يارمتي داني منالي هتيو يارمتي داني قنجا كان بو بروسيها وسرقيري ازاني او خلقي اما او انديكا يارمتي تسيكي منالكي هتيو ادات يعني بلايا وقرنية كا يارمتي قنجة قدات كا بروسي حفصل قري انجام دات باوربكا يعني باوربكا بلايا وخشكا برزا كان يارمتي دارين قنجة كا بروسي حفصل قري انجام بدات كو ملقى لفساد أبارزه ازاني توش خيري كي قورا اكيد لو بارش دا لبروا خيرا كان من با جورا وجور وبردوان بن كواتا سرو تسامانكت بو كامت باشاكوت بكا وكوت راوا مالي سبي بروج رش بروج سخته لدو حال دا قريان كاري قرينة بلسرد لدو حال دا كهتي كشتي كبيني دو حال بيني قريان زور تأثير تينكا مرجني وعبه قريان جنه كهتي لشتي هاوارو غازنه اكات جنان عادة زور پنابو قريان ابن لبروا بقريان عاطفة ند قريت بريار بدي لسرشتي لوانيا کاری که زور ناپسندی کرده به با گریانه که بیوه پرده باشی بکن بحث که من لونیه که تو عطفل نبه باشن بلان بحث من لو حالته که یعنی او زور شی نوشفور رکا باشته بلان لوانه لجیر او گریانه ده شکی حشر ده به دبروه لوه ده معاطفیانه معمال مکه دو هم یعن گریانی تو مدباره که تک دزگیر دکرد تو مدبار که دزگیر دکرد تاوانی که انجام داوه ام کسا أقريو ألاليتو هاو عركاو اسم نكدو ألو حالاش دا أبي أقال لبي أما بتايبتي بو داد وركان زور قرنقا بداخوا علم جاري واهي لدادقا كان دا يعني تاكي دادور يا خشكي دادور يعني عاطفة إقري بتايبتي لواني ترغيري بيقري كاتيك أفرت أبينيكا يعني قوي وابشان دا زور مظلومة دبرو براسی ابی قیامت تنبیر بید تا دورکان اگه تنلی بید برانبر به تومت بریش به همان شیوا باور به دو حالت مکه به پیکنینی ظالم باور مکه پیکنینی ظالم او بزانه او کاتی که لگل خلق پیکنی بزانه که ظلمی زیاد رکات پیکنینی دلتنگ اویش کسی که زور دلتنگ و بلام بظاهیر خنده خاطا سلی و کانی دویشا باور بو پیکنین مکه و کرداری شاوی تویانه باور با پیکنینی سالم و بخوشی زستان مکه یعنی که تک زستان هستا که کشو هوایی که زور خوشه وقتی ما گیتر یعنی لپره که کشو هوایی که زور ساعت دروز نبی اگر لساعت تن دروسی دید دلت پیوست مکه مگه تنها بدو کارو نبید لتمند ده تنها دل بدوش تو پیوز بکن بخوا و پیغمرکی بخوشویسی خوا و پیغمرکی که او زور دور گرنگه یعنی تنها لطمند دا تنها خوا و پیغمرت خوش بوید تنها دلت پیوز که بخوا و بپیغمره صلی الله علیه وسلم لیک حال دا هیچ تک مکه زگل یکشت کتی مردن تنها امید رحمتی خواب لكاتكاكا إنسان برو سر مرق الروا يتر هيك أميدك بهيك كسي نبيت تنها أميدي برحمتي خواي قورو بلطفي خواو ببزي خواي قورو بي. فيلو طلقي شيطان عزيزانم شيطان بيلان و بلاني زوري هي خواي قورو لقراني فيروزا فرمان ولا تتبعوا خطوات الشيطان شوين بيلان كانوا بلان كاني شيطان مكون خو أمركات فتا أعقاد لبيلان وبلان كان الشيطان بيشون كبيلان وبلاني زوري هي هر كسر كوتوب لناسيني أو بيلاناني شيطان دا أو كسيكي ناجحة فائزة سر كوتوه نبرو بزانا شيطان بيلان كان الشين وشيطان كاركان أوانيك أتباعي شيطانا بيلاني زوريان دارشتو توري زوريان فرداوا بو راو كردني خلق بتابتي راو كردني جنجكان افرتان ابي او بيلانانا بناسن نكون جيرباري او بيلانانا وليابن قرانكاري راو سرنج وكو غوريني سروايا للاي نزانكي كالرق يعني كاتي توكسيك ابيني كزور كالرقة وزور نزانشا اگر تو بتوي رأيك بو غوري وكو اي سري لبكيتو تلبرو خودي لقلاهي لاغماكا هرگيس هاول مدى قران كاري لرأي نزاني كي كلا رق بكي مشكي خود ماندو دكيتو كاتكاني شد بفي رودة دي لبرو براسي كاتي اتوي اصلاحي شبكي زان او كسا شيئا و لچ آستكي تيگشتنايا اگر زاني كا هاول دانكت برهمدار ابي او هاولي لقلاهي بدا بلام اگر تو بزاني كسي كي نزانو لهمان كاتا كل الرقيشة خوتي لقلامان دمان خواهي قوره ملاك من موفقات سربرزو دام زلاوي هدو دنيا مكا اللهم آمين خوشو استانم لغدا كتاهي بألخي امزاراني تا ألخي كتر هملاكتان بخواي بعلا دست أسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيروز بيت يادي لدائك بوني پیغمبري پیشوا و سرور من صلى الله عليه وسلم ليادي لدائك بوني پیغمبري عزيز دا با پیماني پا بندبون با پیامكيوا نوبكينوا لدائك بوني پیغمبر مجدي لدائك بوني جيانكي نوبو بومروفاتي هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنو سيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای تویو بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواروا که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوتو مگو رو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزاي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود وري دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمرش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايا بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارقاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانايي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داوزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو ویجلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو توي أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې تول لای خود لم نستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بک پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي مانا نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نيشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نيجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بگرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوانده خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم. لا جرانويك تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صد جار بله سبحان الله و بحمده در رجی قیمت دا کسی تر کردوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینوا کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویش اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویدیو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کباواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خوا بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنوژکی دادنیشت کومل ناوک خرما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی کی درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمال لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجا و ششی کوچی دوائی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.